0: غيب تكنس للشقي ومطلع يا
1: الباب.
2: هاي مش رايح هذا مكتوب. هي وقت كل حطيتها على الكلام اللي فكرها رايح. بتطلع هيك بإيدي يا جماعة.
3: سفارة يا صاحبي.
0: في
2: هو.
1: في مجرود حديد.
4: نسرين؟
1: لا.
4: المجرود اللي عندنا حديد. هذا خليك جيبيه معك.
0: مصر المرا وبعلم.
5: On va chanter pour cette chanson qui est pour le sud. Ok. Elle, je vais le mettre.